0: This is my job and this is what I do.
1: يا أحلى واحد ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا ينفع الشيك يا قلبي

0: لا لا لا لا ده مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

الخميس 20 آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وإن كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي

من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

ست دعوات تجمع لنا الخير كله علمنا إياها المعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام ضمن إطار الدعاء الجامع الذي كان يردده: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. دعاء بسيط إنما عميق وجامع مما تعلمناه من السيرة النبوية الشريفة ومن الأحاديث التي من خلال تعلمها وحفظها وتكرارها نجاة لنا وتحقيق للأمنيات. فكم نحن دوما بحاجة إلى أن يبقى اللسان عرطبا بذكر الله والقلب عطرا بحفظ الأحاديث والأدعية، وما نحن بحاجة إليه أكثر من الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار.

حلقتنا لليوم كالعادة حلقة غنية بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مو زي يعني حلقتنا دايما بباقة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي الأدب.

صاحبي طيبة، بتمنى هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

عمية أسر لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ابتداء من الأمس بكتل هوائية حارة نسبيا مصدر شبه الجزيرة العربية عم تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية يلي بتتخطى فيها معدلات الموسمية اعتبارا من اليوم لتبلغ ذروة هذه الموجة بكرة الجمعة، الموجة اللي بتبقى مستمرة لغاية نهاية الأسبوع. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس الخميس قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية يلي بتتخطى فيها معدلات الموسمية، أما نسبة الرطوبة فهي يلي رح ترتفع على الساحل مما يؤدي إلى مزيد من الشعور بالحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 18 ولغاية 29 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 21 ولغاية 36 درجة نهارا. الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية نهارا، شمالية ليلا، سرعة بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 65 لل 85%.

إذن موجة حارة بدأت بالسيطرة على الأجواء اللبنانية اعتبارا من الأمس ورح تبقى لغاية نهاية الأسبوع. فيروتا رح بتكون بكرة لما بتوصل درجات الحرارة بالمناطق الداخلية لحوالي 40 درجة. والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 20 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار.

في روما وفرنسا تزخم مؤتمر دعم الجيش. من باريس إلى روما، هل تتقدم إيطاليا إلى قيادة الدور الأوروبي في

50 عاما من أطباء بلا حدود في لبنان والعمل مستمر. بعد قرار منع رحلات العمرة برا مكاوي للنهار، إنه تنظيم يحمي الحجاج. هل ينجح الإطار الثلاثي في كسر الحلقة المفرغة في لبنان؟

اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن والرئيس عون. التحدي الأكبر إعادة الإعمار. وزير الزراعة نزار هاني من عكار: الزراعة المستدامة وخفض كلفة الإنتاج في صلب الأولويات. الوزير غسان سليمي والعناني يبحثان دعم اليونسكو للمشاريع الثقافية والتراثية اللبنانية. بيان لوزارة الاتصالات بشأن تسجيل الأجهزة الخلوية ودعوة للمواطنين إلى الالتزام. بري: ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل وربما يتجاوز ما يحصل في غزة. بيروت: تستضيف الأسبوع المقبل وفدا إماراتيا من 70 رجل أعمال. تأجيل امتحانات الطلبات الحرة في التعليم المهني والتقني بعد قرار مجلس شورى الدولة. بعد جولة سامير في جنوب سوريا: نتنياهو: لن نتسامح مع وجود عسكري تركي يهدد إسرائيل. سوريا تعلن تسلمها من لبنان. اللواء السابق عادل عيسى. ترامب يعلن عن أقوى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد إيران. سيارات تغير قواعد الصراع في ليبيا، هل تربك أمن شمال إفريقيا؟ حذف أصفار الدينار العراقي مخاطرة مالية أم خطوة محسوبة لملاحقة الأموال المنهوبة؟ مبادرات نيابية لبنانية لبقاء قوات اليونيفيل. إسرائيل ترفض مشاركة تركيا وكندا تشترط قبول الحزب. إثيوبيا ترفع سقف التحدي، هل تتخلى مصر عن سياسة ضبط النفس؟ مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت. في ملف إيران، ديفانس يتصرف كرئيس لأمريكا. قالبوف في بغداد، هرمز وسلاح الفصائل في حقيبة المفاوض الإيراني.

أمريكا توجه اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ هجمات إلكترونية. وفي النهار كتب إبراهيم حيدر رواية حزب الله، علي الطاهر أكبر من لبنان. إلى عناوين جريدة الأخبار.

في منشط الأخبار لليوم: عودة التصعيد الإماراتي ودعوة لكسر الجرة مع إيران. حراك أمريكي تحت النار وتلال علي الطاهر اختبار الجولة الثامنة من المفاوضات. بري: ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وواشنطن وحدها قادرة على إلزام إسرائيل بوقف الحرب.

الميدان لا يبرر دعاية العدو، لكنه يفرض نمطا يحتاج إليه نتنياهو شخصيا، القتال من دون استراتيجية سياسية. اقتصاد ما بعد الأزمة، النموذج نفسه إنما بكلفة أعلى. المسؤوليات فردية ولا حصانة تلقائية للعائدين. عودة الفارين إلى إسرائيل في قانون العفو العام. نواف سلام يسلم موقوفا إلى دمشق تمهيدا لإعدامه. باسيل يفتح ملف الملحق الأمني السري، من حقنا الاطلاع على مضمون المفاوضات. بعد قرار اليونسكو بشأن قلاع جبيل، عون يطالب بتفعيل الحماية الدولية. خلافات الرياض وأبو ظبي تتسع، تشديد سعودي على التحويلات المصرفية إلى الإمارات. توسيع الحصار إلى البحر العربي، صنعاء للرياض كل ما يتصل بأرامكو هدف لنا. قاليباف من بغداد، المقاومة العراقية تخطت الحدود وباتت قوة إقليمية وعالمية. عقب وقف الإمارات تعاملاتها المالية مع إيران، طهران تحذر دول الخليج. ترامب يعلق 50% من الرسوم على السلع الكندية 3 أيام تمهيدا لاتفاق جديد. فاينانشال تايمز، إيران تدرس توسيع المواجهة إلى أوروبا. كوريا الجنوبية، السلطات الأمريكية تضغط علينا فيما يتعلق بإيران وضخ الاستثمارات. الحلبوسي يطلب منح خصوصية عراقية لصادرات النفط عبر مضيق هرمز. وفي الأخبار، كتبت راجانا حميي عن مراكز التجميل التي بلا رقابة والأطباء بلا أذن مزاولة مهنة الذين يعملون في لبنان. إلى عناوين نداء الوطن. يستنجد بترامب وعون يحرك مسار واشنطن من روما.

نقيب المحامين يقترح تعديلات على قانون الإعلام لحماية الصحفيين والحريات. تأجيل الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة في التعليم المهني. الرئيس عون يتسلم دعوة ماكرون لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. أعدنا لبنان إلى خريطة العالم وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة. الرئيس نبيه بري: ترامب وحده قادر على إلزام إسرائيل بوقف الحرب. سلام يدعو إلى إنعاش الجنوب ويضع تطوير صناعة الدواء على أجندة الحكومة. يوم وطني للزراعة العضوية ومؤتمرها السنوي الأول في 23 من أيلول. الصدي يعيد رسم قطاع الكهرباء، وقف الهدر وفتح الباب أمام الاستثمار والغاز العربي. وزارة الاتصالات: 215,000 جهاز خلوي غير مسدد للرسوم وتدابير لتسهيل التسوية. في أعماق لبنان، الدولة التي بناها حزب الله تحت الأرض بمليارات الدولارات. وفد اقتصادي إماراتي رفيع في لبنان يضم أكثر من 70 من كبار رجال الأعمال. وزارة الخارجية اللبنانية تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في إدلب السورية. الأمم المتحدة تعتبر العقوبات الأمريكية على مسؤولي الجنائية الدولية غير مقبولة. مواقف حركة أمل: هل هي تحول لبناني أم تمايز براغماتي؟ تركيا مستعدون للتنقيب عن النفط والغاز في سوريا. مصرف سوريا المركزي يعلن اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني. للمرة الأولى منذ سقوط الأسد، أسعد الشيباني يزور باكستان.

نتنياهو: لن نتسامح مع أي وجود عسكري تركي في سوريا يهدد أمن إسرائيل. كوريا الجنوبية تلمح لضغوط ترامب لإشراكها في حرب إيران.

وفي نداء الوطن كتب أحمد الأيوبي: فتنة الحزب لا يسقطها إلا وطنية الجيش. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الناتو يتأهب لردع تهديدات إيرانية، طهران لوحت باستهداف دول تستضيف طائرات أمريكية للتزود بالوقود، مقترح إيراني بإخفاء سلاح الفصائل العراقية، مصادر حكومية أكدت التزام الرئيس الزيدي موعد الثلاثين من أيلول، تركيا لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا، رئيس الأركان الإسرائيلي زار قواته في الجنوب السوري، مذكرات عبد الحليم خدام قصة لقاء كسر العظم بين الأسد ورفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان غادر الاجتماع بضغط مرتفع ونزيف بأنفه. ترامب يرجح لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي العام الحالي. لبنان يسلم سوريا لواء من عهد الأسد في أول عملية من نوعها منذ سقوط نظامه. ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران ويتوعد أي دولة تقدم طوق النجاة لطهران. الصين تدخل على خط السجال الروسي الياباني وتذكر طوكيو بنتائج الحرب العالمية. 100 قتيل على الأقل في انهيار منجم ذهب بإفريقيا الوسطى. تركيا ترفض اتهامات إسرائيلية لتبرير هجومها على مطار أبو الظهور في سوريا. بري يضع وقف الحرب بعهدة واشنطن ويربط انتشار الجيش بالانسحاب الإسرائيلي. فرنسا تندد بتصريحات بن كفير لا إنسانية بشأن غزة. العليمي يجدد التمسك باستعادة مؤسسات الدولة واحتكار السلاح للشرعية في اليمن. قليباف: المقاومة العراقية أضحت قوة عالمية. وعراقجي: سياسة إيران بعد الحرب ستختلف كليا. تفجيرات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار في المنطقة. مصر تطالب بتكثيف المساعدات الدولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة. إسرائيل تمضي في مشروع استيطاني مثير للجدل وتواصل الاعتقالات بالضفة. ارتفاع وتيرة التوتر بين فرنسا وإيران وسط تدابير عدائية متبادلة. أيزنكوت يحافظ على تقدمه على نتنياهو في الاستطلاعات الانتخابية. السندات العالمية تنتعش بعد تحرك الخزانة الأمريكية لدعم الأسواق.

رؤوس أدمغة بشرية من مشرحة هارفارد. تفاصيل قضية تنتهي بتسوية قيمتها 53 مليون دولار. علاج فوري محتمل يجنب الأطفال جراحات القلب. وفي الشرق الأوسط، كتب عبد الله فيصل عن صخب الشاشات ووهم التحليل حسب الرغبة. كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة.

أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم نتعرف عليها الآن، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. قررت وزارة الاتصالات فتح تحقيق في قضية عمل هواتف خلوية منذ العام 2019 في لبنان من دون سداد الرسوم الجمركية، في ظل تساؤلات عن المدة الطويلة التي تم غض النظر فيها عن الملاحقة. قال هلأ تفاجأت وزارة الاتصالات من كمية تهريب الأجهزة الخلوية، مش من 2019، من زمان، ولو الناس لما بدأت تشتري جهاز خلوي بسعر أرخص بتعرف لما بدأت تنزل عالضحي سابقا قبل ما تتدمر. المهربين معروفين ومحميين، إذا بتقدروا عليهم يلا. تحتاج محطة تكرير النفط في شمال لبنان إلى نحو 24 شهرا لتصبح جاهزة للعمل الفعلي، ومن المتوقع أن تخلق 1000 فرصة عمل وأن تدر على لبنان نحو 800 مليون دولار سنويا. على أمل أنه هالمرة يرجع يمشي المشروع وترجع المصفات ترتبط بالأنبوب العراقي من أجل العمل، فرص العمل، ملايين الدولارات. بس أظن صرتوا كلكم عارفين أنه كل هذه المشاريع هي موجودة على الورق، إنما لن تنفذ قبل عودة الاستقرار إلى لبنان، والاستقرار يبدأ من نزع السلاح.

إجراءات المديرية العامة للأمن العام تحسينات كبيرة على السجون والنظارات التي تتبع لها، وقد فقد المدير العام اللواء حسن شعير عددا منها للتأكد من مطابقة الواقع. التقارير المرفوعة إليه. أقول الدولة ما عم تشتغل، هي عم تحصلكم السجون. طبعا الدول المحترمة هي اللي بتبني مؤسسات ومستشفيات ومشاريع، بينما الدول المتخلفة زي أحوالنا هي اللي بتهتم بالسجون. إلى أسرار جريدة الجمهورية.

علم أن سفير دولة كبرى كان يعتزم السفر برفقة عدد من أصدقائه اللبنانيين إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا أن اتصالا ورده من مسؤولين في بلاده قبيل المغادرة حال دون إتمام الرحلة، فعاد من المطار إلى مقر إقامته. شو يعني شو بنعمل نحن مندوب يعني إنه ما مرة عمل كزدورة؟ أكيد إجته تعليمات أمنية إنه خليك ما تسافر. وصراحة ما بيهمنا أي سفير أو سفيرة. رصد زحمة للأهالي في المكتبات لشراء الكتب المستعملة لأولادهم مع قرب انطلاق العام الدراسي، ومنذ الآن يشعر الأهالي بالسخن لغلاء المعيشة عليهم وصعوبة توزيع الراتب بين الأكل والشرب وكلفة الحياة والتعليم في بلد كل شيء عم يغلى ويزيد ما عدا الرواتب. طبعا يعني ما بدو مين يحكيكم عن الموسم الدراسي والهم الذي أفقل كاهل كثير من العائلات اللبنانية، كيف بدنا نقطع هالعام الدراسي؟ كل شيء عم يغلى ويزيد بهالبلد إلا سعر البني آدم مش الرواتب.

علم أن بعض القنوات الفضائية العربية لجأت في عملية اختيار بعض الأسماء اللبنانية للانضمام إلى أسرتها الإخبارية إلى إخضاعها لاختبارات صعبة في سعة المعلومات المتنوعة والثقافة العربية والدولية قبل اتخاذ القرار بضمها إلى أسرتها. إجراء طبيعي، يعني إنه معلومات عامة، يعني الواحد بده يروح يشتغل بقناة إخبارية على مدار الساعة، طبيعي بده يكون عنده موسوعة براسه. هيدي ضمن الهجرة الإعلامية الجديدة، لأنه عم نشوف كتير من الإعلاميين والإعلاميات اللي عم يقدموا استقالتهم لحتى يسافروا ويشتغلوا برا. هجرة الأدمغة ما هيك بيقولوا؟ لا، هديك هجرة العونية. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. باشر جهاز الأمن العام إجراءات قانونية لإلغاء الوثائق الأمنية التي تشمل أكثر من 600 ألف سوري وتمنع دخولهم إلى البلاد منذ سنوات بسبب كسر الإقامة، بما يسمح لهم بالعودة بصورة شرعية وفق ضوابط قانونية محددة. وهنا يطرح سؤال شرعي: ما هي الكلفة التي ستترتب على الاقتصاد اللبناني مع تحويل مئات آلاف الدولارات الإضافية من لبنان إلى سوريا شهرياً؟ خلاص، إذا شايفين القرار مزعج اقتصادياً لا عاملينه، أنه حكونه أنتوا أخبر من اللي أخذوا القرار؟ بعدين عقبال ما نلغي الوثائق الأمنية للبنانيين اللي على أساسها كتير بائتين بالسجون منذ سنوات. وصلت إلى لبنان فايلز مؤخرا شكاوى عدة من رداءة جودة الاتصالات الخلوية في مختلف المناطق اللبنانية، حيث نقل مواطنون معاناتهم من تكرار انقطاع الاتصال وسوء الخدمة، حتى بات إجراء أبسط الاتصالات أمرا شاقا. إلا أن اللافت أنه في بعض الأحيان تبقى خدمات الاتصال عبر شبكات الإنترنت متوفرة، في حين يتعثر إجراء المكالمات الخلوية العادية. لا، حتى اتصالات الانترنت نفس الشيء، ايش في اتصال تقدر تحكي فيه مثل الناس والخلق؟ الحمد لله، نجاح باهر للوزارة بالاتصالات وبالانترنت، اتنين سوار.

مؤتمر اقتصادي موسع مرتقب في سوريا بين 30 أيلول و15 تشرين الأول، سوف يشارك به نحو 250 مستثمر ورجل أعمال لبناني، علما أن وفدا من الهيئات الاقتصادية في لبنان سوف يزور دمشق مطلع أيلول المقبل. هيها بنفس الأسرار نفس الموقع لبنان فايلز، كانوا مشتكين من عودة بعض السوريين، قال لك الدولارات بتطلع من لبنان، هيهم 250 رجل عمال راحين لحتى يقتسموا كعكة الاقتصاد. ليه ما قالوا لهم ليش جايين تعملوا عنا، جايين تاخدوا دولاراتنا؟ عنصرية فينيقية لا يمكن أن يشفى منها البعض. أسرار نداء الوطن. حالة استياء بين أهالي النبطية بعدما فوجئوا بقيام عناصر من الميليشيا بخلع

الله يعطيهم العافيه يعني انه قدموا الشكوى هن، بس انه فكروا ان هل تجرؤ بلديه النبطيه على التحرك على هذا الاعتداء على الممتلكات الخاصه بحجه التحضير لمعركه علي الطاهر. تكشف مصادر موثوقة أن عدداً من قادة الصف الأول في النظام السوري السابق لا يزالون متواجدين داخل الأراضي اللبنانية نافية ما تردد عن فرارهم إلى روسيا. هؤلاء الأشخاص يحميهم الفصيل الإيراني داخل موقع سري في الضاحية الجنوبية. هلا يمكن في منهم متخبيين ببعض ما تبقى من الانفاق بالضاحيه، بس في منهم عادي قاعدين بفنادق ومستاجرين شقق بالاموال اللي نهبوها من الشعب السوري. اتخذت وزاره الصحه بالتنسيق مع مختلف الهيئات الضامنه الرسميه وفي مقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارا يقضي بالتشدد في تطبيق التسعيرات الطبيه المعتمده رسميا، وصولا إلى وقف التعامل مع أي طبيب يفوت مخالفته للتعرفة المحددة. يأتي هذا التوجه في إطار مساع لضبط الفوضى التي يشهدها القطاع الصحي، لا سيما فيما يتعلق بالفروقات المالية التي تفرض على المرضى خارج التعرفات الرسمية. شو قصدكن عنا بالقطاع الصحي في مافيات؟ عوزوا بالله يا رجل، نحن عنا كلن رقيقي القلب إنسانيين. أبدا لا عنا مافيا مستشفيات، ولا عنا مافيا دواء، ولا عنا مافيا صد، أبدا أبدا عوزوا بالله. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، أوقف وزير العدل عادل نصار قبل أيام قاضيا عن العمل بعدما وثقه أحد المحامين بالصوت والصورة وهو يتفق معه على الحكم الذي سيصدره بحق أحد المدعى عليهم لقاء مبلغ مالي، وسيستمر وقف القاضي عن العمل إلى حين صدور القرار النهائي في الملف أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب. هاي من المرات النادرة اللي الأخبار بتكتب سر صحيح ما في كذب ودجل، لأنه هاي دي المعلومة صار الكل معه إياها، إلا أنه اسم القاضي لازال سري لغاية الآن. وعلى فكرة هذا القاضي هو نفسه تم توقيفه قال من 15 سنة أيام الرئيس ميشيل سليمان يلي رجع دخل لحتى يخفف من العقوبة عليه ويحول دون صرفه من الخدمة. يعني عنده سوابق بالرشوة، وطبعاً اللي عنده سوابق بالفساد عنا بلبنان بنرجع من رأيه، مش بس منخليه بمركزه ولا من حاسبه.

هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالفقرة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد انجية الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة.

كالعادة بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم محضرين العديد من المواضيع التي سنتحدث عنها بإسهاب خلال الفقرات القادمة. وكمان منقي لكم مقال خاص بالوليمة لليوم. الوليمة من نظرة ناقدة ليست حاقدة. قبل ما نغوص بكل المواضيع يلي محضرين لحضراتكم، خلينا بس نتوقف بالإنترو عند شغلة دايما عم ترجع تتكرر كل كم شهر. بالأمس انتشرت صور مرة جديدة للعملات الجديدة اللي بدها تنزل. تعرفوا في قرار طلع بطبع عملات جديدة من فترة، من فئة 500,000 والمليون وحتى يمكن المليونين. فبلشت كل شهرين ثلاثة بتبلش الناس تنشر على مواقع التواصل وبمجموعات الواتساب انه شوفوا هيدي صورة العملة الجديدة، وبلشت تتوزع وبنسمع بقى بين اللي معجب بالطباعة وبين الناقد وتفهش على العملة هاي ليه ملاقوا غير الطريقة لحتى يطبعوا فيها. قال وكأنه مصرف لبنان بعد ما بيكون طبع على العملة والقصة اللي بتستغرق سنوات، ناطر رأي ابو راس مربع لحتى يرجع يغيرها، او ام 44 اذا اعترضت وما عجبتها وما طلعت السورتي مع التيب مثلا. شو حقيقة التداول؟ كالعادة الموضوع كذب، يعني ما في أي شيء من الحقيقة. كل الصور التي تم توزيعها امبارح ومن شهرين ومن أربع شهور كلياتها ما لها أي أساس من الصحة، لأنه أساسا العملة بعد ما انطبعت. يعني ما كيف بده يتسرب صورة وهي إسا ما انطبعت؟ القرار اتخذ نعم، بس لم يتم تنفيذه لغاية الآن. انتوا عارفين انه اكبر فئة من العملة المحلية حاليا هي 100,000 اللي حاطينها بجوبنا بتكديس لحتى يعرف يصرف الواحد اذا كان مش عم يستخدم كل الوقت الدولار. هالشي دفع مصرف لبنان الى الاتجاه نحو فئات نقدية اكبر. اقر مجلس النواب بنيسان من العام الماضي 2025 قانون بيجيز طباعة اوراق نقدية جديدة من فئتي 500,000 والمليون ليرة، قبل أن تضاف لألون لاحقا فئة 5,000,000 ليرة بعد تعديل القانون. وبالتالي قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان طباعة هالفئات 500,000 مليون مليونين وخمس ملايين ليرة. إنما هذا القرار بعد ما تم تنفيذه وبعد ما تمت الطباعة لغاية الآن. بدأ التحضير، أكيد بدأ التحضير التقني والإداري لأصدار الفئات، وجرت بعض التصورات كيف تكون هذه العملة الجديدة لحتى يتم استهلاكها، لأنه أكيد الناس بدأت تستغنى عن 100,000. يعني بدأت تصير ما هي أساسات قيمتها مثل قيمة 1,000 ليرة. تماما 100,000 صارت بقيمة 1,000 ليرة إذا ما أقل كمان. فمصرف لبنان بدأ فعليا الإجراءات التنفيذية، إلا أنه الطباعة النهائية لم تبدأ بعد، لأنه العملية بتمر بعدة مراحل تقنية معقدة بتشمل اختيار عناصر الأمان، التصاميم، المواصفات التقنية قبل إرسال النماذج النهائية إلى شركات الطباعة العالمية. مصادر مصرف لبنان بتقول طبعا تكذيبا للحملة الجديدة عن العملات انه شوفوا هالعملة اللي طابعينها، العملة الجديدة من المفترض بحسب توقعات مصرف لبنان بدها تكون بالاسواق بنيسان 2027 او ايار، يعني لسه للسنة الجاية. فأي حملة من هلأ للسنة الجاية دغري مباشرة معاش تصدقوها. إذا على القليل مصرف لبنان قال لك بأيار 2027 ينسى بتاخد لك إسا 6 شهور لقدام لنهاية السنة. إذن لم يتم حسم التصاميم النهائية للعملة الجديدة، كل الصور اللي عم يتم توزيعها هي عبارة عن فوتوشوب أو AI ما لها أي علاقة بالحقيقة. وما تستعجل، شو مستعجلين؟ لحين حنشوفها وين حيخبوها، يعني ما آخر شيء حتكون بين إيدينا إذا الله أحيانا لما يصدروها. شو بدهم يصدروها ويخبوها؟ دايما نحن مستعجلين، دايما عنا بتعرفوا بدنا نعرف، عنا فضول، حب الفضول ست حشورة. لا واللي بيعجبني اللي بينزلوا الخبر بينزلوه بكل صدق وامانه، يعني انه بتلاقي بينزلوا الصور وبيوزعوا الخبر على المجموعات وبتنزل بتنتشر بقى الصور على السوشيال ميديا وهي كلها على بعضها الخبريه كذبه ما لها اي علاقه بالحقيقه. حبينا
خلينا نوضح بالانترو هيدا الامر، يمكن هيدي تالت مرة بحكي بهذا الموضوع. كل ما تنزل حبل بنرجع بنقول انه ما في شيء جديد لغاية الان، وهيك المعلومات الجديدة بتقلك انه العملة الجديدة اذا مش الحال يعني والسيناريو يلي حاطينه تم تطبيقه حرفيا، فبيتم اصداره بالسنة الجاية اذا الله راد، اما بنيسان او بايار. من هلا لوقتها ما لكم غير الدولار او تحملوا شوالات الميت ألف.

أحلى شيء لما ببلش الناس تبدي آراءها بالعملة وبتصدق الخبرية، يعني وهبي شو هاي، لا هيك عاملينها ولا هيك لونها، لا يا ريت حاطين هيك تاتش بوردو من هون أو تاتش زهري من هونيك. والله رهيب الفينيقي، رهيب رهيب. ايه وكيف بدي احملها هيدي، ما بتليق مع لون الفستان. وطبعا اذا ما عجبتنا بتعرفوا مصرف لبنان من بعد ما قالوا 3 سنين عم يشتغل على القضيب لخلص الغولة هالعملة وتكلفتها، يلا خلونا نرجع نطبع عملة جديدة لانه ما عجبته لابو راس مربع.

من المتعارف عليه بعلم التاريخ والحضارات، عندما تنحدر ثقافة أمي تنحدر بجميع مفاصل حياتها. يعني الانحدار الأخلاقي هو طبعا أسوأ الكوارث التي تصيب المجتمع، ومن بعدها بيصير هناك هذا المرض المتفشي يلي عم نعاني منه مثلا، واللي عم نشوفه بشكل يومي من خلال التعاملات اليومية ومن خلال المشاكل والجرائم التي لا تنتهي، وأيضا عدم تطبيق القوانين واللجوء إلى ثقافة الفوضى والبلطجة والتشبيح. الانحدار لما بيصيب حضارة أو أمة من قديم الزمان ولغاية الآن، بتلاقيه بينعكس على جميع جوانب الحياة، بدءا من السياسة إلى الاقتصاد إلى الأمن إلى القضاء إلى الطبابة إلى المدارس والمستوى التعليمي وصولا إلى الفن. يمكن بيكون موضوع الفن والأغاني والتمثيل وكل أنواع الفنون الأخرى هو من الأقل ضررا على المجتمع، لأنه بعتقد الواحد أنه ما عنده مشكل يسمع أغاني رديئة قدام أنه يكون اقتصاده رديء أو المستوى الطبي والتعليمي عنده بمستوى متدني. أنا بدأت بهالمقدمة تحضيرا للفقرة اللي عم بحكي عنها، واللي هي باب مثلا من أبواب المعاناة ويجعلها أكبر المصايب مثل ما بيقولوا. يمكن بحكم الخبرة اللي بنمتلكها على الصعيد الشخصي وبهالمجال لنا أكثر من 32-33 سنة، عاصرنا كثير من الأجيال الفنية وكثير من التطورات بالعالم الفن، بدءا من الديسك وصولا إلى الكاسات، بعدين السي دي وصولا إلى الكمبيوتر، ووصولا إلى كل هالتطور التكنولوجي الهائل الذي أصاب المستوى الإعلامي والمستوى الإذاعي مثلا تحديدا. هل الذائقة الفنية هي التي تدنت لحتى وصلنا لهالمستوى اللي عم نشوفه، ولا الناس هي اللي أصاب عقل الهطل والضرر وصرنا عم نشوف الشعبية الجارفة لناس متعدين على الفن ولا يمتلكون لا أداء ولا حضورا، إنما يتملكون الغريزة أولا والمحن ثانيا، وثالثا والأهم هو التسويق من خلال منصات التواصل ومن خلال استخدام هذا التطور التكنولوجي. في ناس بتحطها بباب انه هيدا صراع حضارات، انه انتو يا سيدي جيل هلا صرتوا 50 مثلا، غيركم جيل 30، غيركم جيل 20، كل جيل وقاله نوعية الفن يلي بيحب يسمعه او يشاهده. خلينا على مستوى السمع بحكم انه نحن عم نحكي على صعيد الاغاني والإفيهاي، فبالتالي انتو ناس غيرانين منهم لانه هوديك عادي تطور الفنون وبيعطوك مثلا كيف كان الفن سابقا وكيف تطور بعدين لاحقا وصولا الى المسرح الرحباني وصولا الى عبد الحليم والأغاني اللي كان مدتها ساعة صار مدتها بعدين أغاني قصيرة مع دخول جيل آخر من بعد وردة وميادة وغيرنا من اللي كانوا يعملوا الأغنية مدتها ساعة وساعة وشوي والناس يمكن تحفظها عن ظهر قلب قد ما يرددوا نفس المقاطع. وصولا الى هلا الغنية صارت يمكن بعض اغاني بتتع دقيقة او نص دقيقتين كبيرة ثلاثة دقايق، فانتو ناس غيرانين، هيدا صراع حضارات. لا اكيد هو مش صراع حضارات، هو انحدار بالذوق الفني ببساطة، انحدار بالذوق الفني مثل ما هو انحدار بالازواق كلهيت على بعضها، مثل ما هذا الانحدار اصاب الامة والمجتمع بالصميم من جميع النواحي، ومثل ما قلنا الاخطر بدل المستوى الاخلاقي يلي وصلنا. يعني لأعطيكم مثلا بتحضير الاستيت الأغاني اللي بتقطع بالنهار، نحن كنا قطعنا بموجة أغاني المهرجانات اللي بلشتها طبعا من مصر وانتقلت وأصابت الأغاني اللبنانية، وكثير من الفنانين حاولوا يركبوا هذا الترند، قطعناها وما يعني تعلقنا فيها أو حاولنا قدر الإمكان الهروب منها، حافظنا على مستوى بالأغاني، الإذاعة إلى مستواها بالأغاني إلى نوعيتها، كل إذاعة يمكن بتشبه إدارتها فالإذاعة بتشبهنا تماما. إنما لا أخفيكم سرا ما قدرنا نقطع موجة أغاني التيك توك،
يعني الأغاني اللي بتحقق ملايين المشاهدات واللي بتبلش الناس تطلبها وبتصر عليها لحتى تقطع على الهواء، أو اللي بتجيب لك كمان مستمعين، بتحافظ لك على نوعية مستمعين مختلفة، لأنه أنت بالنهاية بدك ترضي كل الأذواق وكل الأعمار، فهيدي ما قدرنا قطعناها. يعني قطعنا موجة أغاني المهرجانات، قطعنا أغاني المحن، يعني المطربات اللي بيغنوا بفخادهم أو المطربين اللي بيغنوا مع كومة بنات فقط من خلال الكليب، هيدي كمان قطعناها. وقلنا بوقتها أنه في أغاني بتقدر تسمعها وفي أغاني بتحب تحضرها، يمكن بالمشاهدات تجيب لك 20 مليون مشاهدة، 100 مليون مشاهدة، بس بالسمع أغاني ما بتنسمع، هيدي قدرنا قطعناها. إنما للأمانة ما قدرنا قطعنا أغاني إلا التيك توك نظرا لكثافة الطلب عليها. مشان هيك يمكن صار في بعض الشكوى، بيقول لك انه تستويكم شوي تأثر، انتو صرتوا يا اخي طيب بدك ترضي كل الأذواق. بس تعا تعطيك امثال. هيا مثلا في اعمال جديده نزلت لكتير، كل فنانين بتعرفوا ده في اصدارات هيدا الصيف، في اصدارات قد ما بدك، ما في مطرب ما نزل اغاني وما في مطربين ما نزلوا البومات. مين الأغاني اللي محققة ملايين المشاهدات؟ بلش من عند الشامي والجيل تبعيته من الأطفال يلي بعدين طبعا خلف من وراء أجيال أخرى، ويجز، سيلاوي، ساليفان، كاريوكي، محمد رمضان وفظائعه. هل عنا ظاهر التوليت قليلة؟ يعني في حدا اسمه التوليت ظهر على الساحة الفنية، أغاني بتحقق ملايين المشاهدات. قالت الناس انه هذا كيف بده يعمل حفلات، طبعا عم نحكي عن الشخص المقنع يلي لغاية الآن بعد ما كشف وجهه طلع لا عمل حفلات وعم يعمل حفلات تغص بالمشاهدين وبيحضرها المئات الآلاف. طيب انه هيدي الظاهرة فيك تتخطاها، فيك تقول اوكي يمكن انت ما تحب اغاني، يمكن ما تصطادم هذا الريتم، بس هودي محققين ملايين المشاهدات. بينما اعمال كاظم الساهر يلي ده بيتعب عليها وهلا بنزلت ثلاث اغاني جديد، اعمال صابر الرباعي، لطيفة عاملة البوم لطيف، غيرها من المطربين، انغام اغنيتها بتحقق مثلا عشرات ملايين المشاهدات، في اغاني جايبة 100 مليون و 120 مليون على اليوتيوب وعلى منصات التواصل. طا حطهم ضمن الليست اليومي، الناس ما بتقبلهم. نحن عنا بلبنان مثلا على مستوى اللبناني الناس ما بتحب الأغاني، هي وتامر عاشور، قالي تامر عاشور ملك الأحزان والنكد، أخذ دور مصطفى كامل وهاني شاكر حطهم بجيبته. فعلى مستوى اختيار الليست اليومي بيصير عندك انت حالة من الضياع. انت شو بدك تسمع العالم؟ هل مثلا بتحط لهم انت الاغاني اللي بتحبها؟ ما معروف الاغاني مثلا او النوعية اللي بتحبها او النوعية اللي تعودت عليها الاذاعة، او بدك تلاحق هذا الترند، بدك تلاحق كمان المستمع لحتى ترضي كل الاذواق، بتصير عندك 100 علامة استفهام. فما تجد اللي هيدي صراع حضارات، هو مش صراع حضارات، هو في انحدار بمستوى الذوق الفني. لما بتشوف واحد مثل محمد رمضان لا يمتلك اي امكانية، يمكن يا اخي ممثل ناجح بس تعدى على موضوع الطرب، تشوف حفلات واخر حفل قالها بالسالي الشمالي، الناس اللي اغمي عليها والتحرش وعشرات الاف المنتظرين بشغف واللي ناطرين ياخدوا صورة وكذا. طيب شيء طبيعي انه في شيء طبيعي انه انسان لا يتمتع باي مواصفات المطرب يحقق كل هذا النجاح، بينما اعمال عم يتم التعب عليها وعم يتم بذل مجهود كبير وضياع اشهر لتحضيرها، مثل الفنانين اللي ذكرناهم اسماء كبيره، هودي ما عم يحققوا النجاح. هذا دليل على انحدار الذائقه الفنيه وليس بصراع الحضارات ولا صراع اجيال. بعدين غزارة الاصدارات بحد ذاتها انه بعد لهلا حدا بيفكر يعمل ألبوم مثلا انه من هالألبوم شو بينجح، نحن هيك بنسأل، بينما الجواب لا، هن عم يحيوا ارباح بالنهاية ودي متعاقدين مع شركات، ما حدا بينزل ألبوم على نفقته، سواء مثلا عم نحكي عمرو دياب، بقول عمرو دياب متخطي كل الأرقام القياسية دايما، بيعرف كيف بده يلعبها على صعيد الأربعين خمسين سنة اللي غنى فيهم. تامر حسني، تامر عاشور، غيرهم من الفنانين اللي عم ينزلوا ألبومات، نحن صاروا بتعرفوا بينزلوا الأغنية سينجل واحدة ورا التانية لحتى بكل شهرين بيعرفوا إنه العالم تنسى الغنية بعد 3-4 جمع قد ما كانت الغنية ضاربة. إنما لما بتلاقي مطرب مثلا مثل أحمد سعد صاحب صوت جميل جدا منزل السنة 3 ألبومات ولا غنية عملت هيت ولا غنية ضربت، طبعا انت بتقول انه شو الفشل هيدا، لشو اللي عمل 3 ألبومات؟ الزلمة تعاد مع شركة قبضان المصريات وعمل لهم 3 ألبومات، واحد رايق واحد سريع واحد حزين قال لك ما بعرف شو، واصطفلوا انتو سوقوه مثل ما بكون، انا بهمني اقبض، اخر هم الناس شو بتسمعها.
بينما إذا بترجع لأحمد سعد نفسه لما عمل سيرينا يا دنيا يلي عمل 500,000 مشاهدة، لما عمل عليك عيون الأغنية اللي محيقة 700 مليون مشاهدة على يوتيوب، هيدي كان مستوى آخر من الأغاني حبوها كل الأجيال سواء الأجيال الجديدة أو الأجيال القديمة واستذوقوها. بعدين عندك كمان سؤال آخر يعني مشان الزائقة الفنية، ما هو دي هن ذاته اللي عم نحكي عنه، مثلا صابر لما بيجي بيعمل حفلة بلبنان أو كاظم لما بيجي على لبنان العالم تتهافت لحضور حفلاته. طب ما كمان اللي عم يحضروا مش الجيل القديم كله، مش الجيل الجديد عم يحضروا، كيف عم يحضروا مش عم يسمعوا؟ لأنه عايش على أغنيته القديمة يلي حفظها واللي بيعرفها وخلص وقفت عنده هون، ما عايش فيه أي تطور. فبالتالي اللي عم يحضر الحفلات مش جيل واحد، حتى الراحل هاني شاكر مثلا ده اللي عم يعمل حفلات لآخر أيامه بلبنان وكانت حفلاته تحقق مشاهدات رغم الناس اللي بتنكت ومطرب النكد والأحزان وما بعرف إيه وكذا، ما كانوا يحضروها من كل الأجيال كمان.

هلا برجع بقول لك يجعلها اكبر المصايب. طبعا في مصايب اقتصاديه وفي هم العام الدراسي وفي الخوف من عوده الحق، كل هيدي مشاكل، بس يعني من باب التغيير ومن باب الحديث بموضوع دائما ما يفار ودائما ما بتلاقي النقاشات والسجالات حواليه، انه هل هو صراع اجيال؟ هل هو الفائقه الفنيه انحدرت؟ هل هو الانحدار؟ طبعا هو اكيد الانحدار، شو خاصة الصراع بالموضوع؟ ما في ناس بعده لهلا حتى من هالأسماء الجديدة بينزل أغنيات حلوة بعض أوقات، إنما بمعظم الأوقات صرنا عم نلحق أغاني التيك توك للأسف. حتى الأغنيات صارت هيفا قنانك هيفا قدس سرها الشريف، قال لي يعني بدنا نروح، صارت كل الناس بتقولها بترددها وهي عارفة هالشي، يعني هي خلاص نحن بدنا نضرب بترند، غنية بدتها دقيقة ونص، كلماتها تافهة مثل اللي بتغنيها ومثل اللي عملها، حققت كل هذه الملايين وصارت عنوان على لسان الناس مثل آخر واحدة شو المطلوب وتفوق البزقة اللي بزقت علينا. فالناس قلدت هذا السيستم، راغب علي مصر بده يقلد، فلان بده يقلد، بيعملها غنية دقيقتين، المهم يلا ناخد أي مقطع منها تعمل عليه الناس فيديوهات وتنزلها على المواقع وخاصة على التيك توك، وهذا اللي بيهمنا، نحن هذا اللي بيهمنا، بدنا نجيب مفردات الناس يمكن تلاقيها غريبة تلاقيها عجيبة ما تحترمها ما تحبها ما بيهم، المهم أنه نحقق فيها نجاح ونعمل ترند. الحيرة هي موضوع يومها، يعني عنا يوميا اصدارات، وحتى لما بتلاقيني قاعد عم جهازة مثلا لحتى نسمعه وجهازة نضمها للارشيف سواء حطيناها وما حطيناها على الهواء، بس من هي بتشوف انه هالكم الهائل من الاصدارات قديش في اغاني منه ناجحة، قديش في اغاني العالم عرفتها بعدها بتحفظها بعدها بترددها. اكيد انا مش عم قرر لك بالاغاني القديمة والالحان القديمة اللي كان بليغ حمدي يسهر شهور لحتى يطلع معه اللحن والالحان الخالدة تبعيته اللي الناس لهلا بتطرب عليها، نحن مش عم نعمل اي مقارنة بينه لانه لا تجوز المقارنة، نحن فقط عم نقارن بين اغاني كنا من 20 سنة من 10 سنين مواكبة لهذا التطور بما انه عشناه وصولا الى الوضع الحالي يلي صار فعلا وضع مغري جدا من الناحية الطربية. وشوفوا الفنانين اللي عم يحققوا كل هالملايين من المشاهدات وكل هذه الجماهيرية والشعبية قديش مستواهم الفني بالحضيض، هذا ناهيك عن مستواهم الثقافي والعلمي والمقابلات اللي بيعملوها والاتكال على الإيل والآل وقلعنا والبسنا وفخدنا وصدرنا وقفانا. الصراع سيبقى مستمر، هذه التناقض اللي عم تشوفوه به الحتة اللي اخترناها من المنافسة أو من النقاش رح تبقى مستمرة على طول مع كل جيل، هذه شاهدناها على أيام تغير الأغاني، شاهدناها على أيام الموسيقى الجديدة من أيام حميد الشاعري، رجعنا بعدين للملحنين الآخرين، رح تبقى مستمرة، بس أكيد كل مالة عم تنزل نزول، كل مالة الفائقة الفنية عم تنخفض، وكل مالة الناس عم تلحق ترند شو من كان، دون السؤال عن انه قديش هيدا مفيد للمجتمع وقديش عم يقدم او عم يعكس صورة المجتمع. نعم هو عم يعكس صورته لانه للأسف مجتمعاتنا العربية صار عندها ندرة بالأخلاق، نقول هيدا الكلام نحن وزعلانين مش مبسوطين، بس هذا ما يعبر عنه او ما تعبر عنه الذائقة الفنية حالياً. وشكرا أقول قولي هذا.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

المحلاك انت عم تحكي بمواضيع فني، خليك عم تحكي فن، لا تحكي سياسي وتوجع لنا راسنا. قال هيك عم تغروني يعني بهيك تعليقات. ماشي ماشي، جايكم جايكم بالسياسي وين رح تهربوا، بس اللي بيغير الواحد هيك بنحكي كل شيء بهالبرنامج، ما بتفرق معنا. كمان ملاحظة قبل ما نفوت على الموضوع لهالفقرة، كمان كتير ناس ذكروني بقصة فضل شاكر، انه فضل شاكر القضية مش معيار. قبل كل شيء فضل لا يقارن بحدا، لا صوتا ولا جوهرا، وكانت قضيته فيها شيء من السياسة وشيء من الانسانية وشيء من المواقف الغير فنية، انما اكيد هو من الناحية الفنية شوفوا كيف اغنيته حققت كل هذا النجاح دون تكلفة، يعني دون اي تكلفة انتاجية ودون اي تعب كبير على انتاجه، لانه كان عم يغني بكل طبيعية. كيف لامست قلوب الناس تلك الاغنيات ولا زالت الناس حافظتها عن ظهر قلب بقديمة وجديدة وتحديدا اخر اعمال. هلا كلهم يغني على ليلى وانا على ليلى اغني ليلى والذئب معلمي. طرب من نوع آخر أطربنا به بالأمس رئيس مجلس النواب دولة الاستيز نبيه بري، يلي كان عم بيغني موال بالأمس. بتعرفوا التصريحات اللي بتصدر للداخل غير التصريحات اللي بتصدر للخارج. بالأمس كان عم يعطي تصريحات ووعود بمواضيع مهمة جدا هي حديث الساعة، لما استقبل رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، المجموعة يلي دارت على جميع المسؤولين وكل واحد طبعا أعطى مواقف بالإعلام، إنما كانت الأبرز والأكثر تداولا هي مواقف دولة الاستيز. رح أعطيكم أبرز النقاط قبل ما نعلق عليها. أول شيء بيقلك أنه أكبر جريمة على الجنوب اللبناني هي غياب قوات اليونيفل، يعني بلش من هون. تعرفوا ولاية قوات اليونيفل تنتهي بنهاية العام، وهناك رفض تام رغم المطالب اللبنانية من قبل الولايات المتحدة اللي تدفع الأكثر المبالغ الأكثر كمصروف على هذه القوى أنه يرجع يتجدد له. فقال لك أكبر جريمة هي غياب قوات اليونيفل. رجع كمان عم بيقلنا أنه عندما تنسحب إسرائيل أنا بضمن لكم انتشار الجيش جنوب الليطاني. وطبعا التصريح الأهم يلي قاله قدام الوفد الأمريكي لحتى يوصلوا، يعني عم سمعك عم لك كني لا تسمع يا جارة، كان عم يتغزل بالرئيس الأمريكي ترامبو وقال لك هو الوحيد يلي قادر يضغط على النتن القافر لحتى يسحب جيشه من لبنان أو لحتى يوقف اعتداءاته. طبعا هذا موقف مكرر، كل ما يحكي مع صحافة عالمية أو مع وفود عالمية بيرجع بيتغزل بالرئيس الأمريكي وبيقولنا هذه المعلومة اللي احنا بنعرفها وكلنا بنعرفها، إنما بدك شريكك يعرفها، يعني شريكك بس خبروا أنه لماذا الدولة اللبنانية تتفاوض، لأنه الوحيد اللي قادر يضغط على هذا المجرم هو الرئيس الأمريكي، وهذا اللي شفناه على الأرض الواقع. يعني ما تقلنا لألنا، قول لأخوانك وشركائك اللي عاملين كل هالحملة التخوينية على الدولة اللي عم تفاوض وعلى الحكومة التي عم بتطوبز قلوا لألهم يخففوا الهجمات هاي، لأنه الوحيد اللي قادر يمون هو ذلك المجنون. كمان من التصريحات التي أعطاها أمام الوفد، وطبعا هو أعطاها بعدين للإعلام عبر مكتبه الإعلامي، قال لك أنه إذا حصل وقف كامل لأطلاق النار فأنا بضمن شخصيا تسليم سلاح الحزب. يعني لاحظوا، بدنا وقف إطلاق النار من برا وأنا بضمن لكم شخصيا، بدنا تنسحب إسرائيل وأنا بضمن لكم ينتشر الجيش جنوب الليطاني، بدنا كذا، كل مطالب من برا. خلينا احنا جوا ما بنشتغل شيء، نحن هون بالدولة ما بنشتغل شيء، ما بتعرف انه كل الاتفاقات وكل المفاوضات اللي عم تصير في شروط على الدولة لتنفيذها؟ طب ما نحن بدنا ننفذ اللي متفق عليه اللي منوافق عليه، ما فينا نتمصل كل مرة ونقول نفذنا ونطلع ما نفذنا، مثل ما جربنا قبل تاني اسناد وقت معركة الفأر لدماء وفخاد الخامنئي. الرئيس بري بيقول ختم بالقول إن أهل الجنوب لا يريدون الحرب بل يريدون العودة إلى منازلهم وقراهم. طبعا
هذا هو المزبوط، بعيدا عن الشعبويات وبعيدا عن الجعدانات اللي بتطلع ومفرقاني معنا وبيوتنا وأرزاقنا وقلوبنا ومصرياتنا فداء لأصرميت ما بعرف مين، هذه كلها بتعفوها جعدني على الإعلام، إنما على أرض الواقع أكيد كل واحد بده يرجع على ضيعته وعلى بستينه، بده يرجع على أرضه وعلى بيته حتى لو مهدم بيرجع بيعمره. هيدي أبرز التصريحات، طبعا عطي كتير تصريحات، هل هيدي أعطاها دم الوفد الأمريكي مثل ما قلنا، مثل ما ترامب وتغزل فيه وقت اللي استقبل فخامة الرئيس، كمان هو كان عم يردلو إياها أنه كمان هو عم يتغزل فيه، لو أنت دخيلك تدخل فوت شوف شو بدك تعمل، غزل متبادل مع الشيطان الأكبر. السؤال بس اللي بيفرض نفسه، معلش يعني مع احترامنا للجميع وللمواقف و و و و مع انه هيدي مواقف بمعظمها مكررة، يعني ما بعرف ليش رجعت اخذت كل هالضجة، يمكن بحكم العقم السياسي الموجود حاليا او العطلة السياسية، انت بهالضمانات اللي عم تقدمها مع احترامنا لخبرتك ومركزك، انت قدرت تضمن قبل؟ مش حضرتك اللي أعطيت ضمانات أنه هذا الحزب ما بيفتح جبهة أسناد طهران وأنه روح اطمنوا أبدا ما في حرب وتعرضت لخديعة وضربت بعدين على راسك وكذا، مين بده يقبل هذه الضمانات بعد؟ نحن عارفين أنه حضرتك الباب الوحيد للتفاوض ومش هناك مستغل هذه الفرصة وعم تاخد كل هذا الغنج والدلع سواء من الدول العربية أو من الدول الغربية، بس السؤال طبيعي جدا إذا أنت كل مرة بتقدم ضمان وما بتقدر تلتزم فيها رغم تراكم الخبرات وتراكم الموني مثل ما بيقولوا، مين بده يأخذ هيدي الضمانات على محمل الجد بالأيام القادمة؟ بعدين أكبر جريمة غياب قوات اليونيفيل، هل عرفتوا قيمتها؟ هل أتفاجأتوا ليش أنتم مش عارفين؟ مش من السنة الماضية عرفتوا أنه تم التجديد سنة إضافية بعد 100 واسطة؟ مش عارفين أنه نهاية الولاية بدها تكون بنهاية السنة؟ ولا مفكرين مثل العادة على الطريقة اللبنانية أنه خلص من سير ومنقل لهم يلا ايه أوكي أنهوا الولاية ونرجع بعدين قال منعود ومنطلب ومنودي رسالة نيابية من 86 نائب ومنطلع بموقف إعلامية هيك بترضخ لقلنا الأمم وبتجدد لليونيفيل؟ لا مش هيك بتزبط الأمور، هذه مش شغلة داخلية منحلها بهالطريقة الشعبوية المعتادة، هذه أمور تحل بطريقة أخرى وتدار بطريقة مختلفة، دولة الاستيس. يعني من الآخر نحن عم نبيع بضاعة بيتي، بضاعة منتهي صلاحيتها، مين عم يحكي بجنوب الليطاني بعد؟ مين غيركم عم يحكي بموضوع جنوب الليطاني؟ موضوع نزع السلاح هو على كل الأراضي اللبنانية، موضوع انتشار الجيش هو على كل الأراضي اللبنانية، وللتذكير دايما هيدا مش مطلب إسرائيلي ولا مطلب أمريكي، هيدا مطلب لبناني صرف موجود من بعد اتفاق الطائف من 89 لغاية اليوم، هناك فئات لبنانية كانت قليلة رجعت بعدين صارت هي الأكترية عم الطالب بأنه يكون هناك حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم بإيدها ونزع كل سلاح غير شرعي وأنه كل بندقية خارج الشرعية هي للفتنة. ما بعرف إذا بعد حدا بيشتري هيدي البضاعة اللي عم يتم ترويجها أمام الوفود الأمريكية والأوروبية وخلال الإعلام الخارجي، إذا بعد بيجي حدا بيشتري هيدي البضاعة الفاسدة أو بيقدر يصدق هيدي الوعود، خاصة أنه جربوا الوعود وسمعوا بوقتها أيام صديقكم هوكشتاين أنه أسهلنا ننقل جنوب الإيطاني إلى الداخل ولا أنه تنسحب القوات الميليشيا ومين هونيك، وآخر شيء صار كل الجنوب الإيطاني محتل.

سبحان الله كيف فجأة صار ترامب وعم نتغازل فيه، عم نغازل وليل نهار وليت الرجال لحتى يوقف اطلاق النار بشكل جدي ويتدخل من بعد ما كان الشيطان الأكبر. فهم أصحابك هذا الشيء، قل له ليش الدولة عم تفاوض؟ لأنه ما قادرة تقول لا، لأنه نحن مهزومين.

ولا تزال حلقة الوليمة من المواضيع المثيرة للجدل والنقاش على مواقع التواصل، بالإضافة على الإعلام، وأضيف لها كمان ضمن المقالات والآراء النقدية. من هذه الآراء يلي حبيتها صراحة هو المقال اللي اخترته لحضراتكم لليوم، وهو من درج ميديا لزميلتنا مروة صعب الصحفية اللبنانية يلي كتب مقال بعنوان عمن بقوا خارج الوليمة. بتحكي طبعا مروة بالمقال

قال عن تجربته الشخصية وشو الأفكار اللي خطرت على باله عندما شاهدت هذه الحلقة الوليمة. تبدأ مروى صعب رأيها أو مقالة بدرج ميديا: بصراحة كنت متحمسة لمشاهدة حلقة الوليمة. بدت الفكرة بالبداية ذكية ومختلفة، مجموعة من الإعلاميين اللبنانيين من المفترض أنهم ينتمون إلى مواقع وأراء سياسية مختلفة يجلسون حول مائدة واحدة، لا استديو تقليدي ولا طاولة مواجهة ولا ذلك التوتر الذي تصنعه عادة البرامج السياسية. وبالفعل نوقشت مواضيع يتهم من يتناولها خارج النمط السائد أحيانا بالعمالة أو الخروج من الطائفة والبيئة. وبينما دار النقاش هنا بسلاسة، لن أخوض في تفاصيله لأن ما استدرجني إلى الكتابة لم يكن ما قيل حول المائدة بقدر ما كانت المائدة نفسها وما وضعته الصورة داخل الكادر وما تركته خارجه. استضاف رضوان مرتضى في حلقة الوليمة التي بثتها قناة المحطة على اليوتيوب، وهي محطة محسوبة على تيار المكاومة، كلا من الصحفيين علي هاشم، جاد غصن، آدم شمس الدين، فراس حطوم، وقاسم قاسم، وطبعا ممثل الخطاب الإيراني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط حسن أحمديان، الذي اشتهر في الأشهر الأخيرة بإطلالاته اليومية على قناة الجزيرة في حلقة امتدت أكثر من 3 ساعات. 7 متحدثين في حلقة واحدة، أمر لم نعهده من قبل، ولكن هناك طعام هذه المرة. فكرة الطعام أثناء الحديث ليست تفصيلا عابرا، فللأكل وظيفة اجتماعية ونفسية تتجاوز الجوع نفسه. وفي ثقافتنا اللبنانية تحديدا هناك تعبير تستخدمه غالبيتنا، هو بيناتنا خبز وملح، كأن مشاركة الطعام تنشئ مساحة مشتركة بين أشخاص قد لا يجمعهم شيء آخر. لهذا بدت الفكرة جذابة أن نرى إعلاميين مختلفين سياسيا يأكلون ويتجادلون ويتحدثون دون صراخ الاستديوهات المعتاد. لكن منذ بداية الحلقة ومنذ الدقيقة الأولى نرى شكل الطعام الذي يطغى على الصورة: الوليمة، كمية الطعام، أصناف اللحوم، طريقة تقديمها، الامتلاء البصري للكادر، والسخاء المقصود في المشهد. ربما لو صورت الحلقة في زمن آخر لما استوقفتني هذه التفاصيل بالطريقة نفسها، لكن الصورة لا توجد خارج زمانها، والمائدة التي يمكن أن تعني في ظرف ما الضيافة والكرم والألفة يمكن أن تحمل معنى مختلف تماما في ظرف آخر، إضافة إلى كونها وليمة تناقش حروبنا وجوعنا ومأساتنا. تتابع مروى صعب بمشاهداتها للوليمة: لبنان اليوم لا يشاهد الطعام من موقع محايد، فمنذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019 ونحن نتحدث عن الفقر وانهيار القدرة الشرائية والأمن الغذائي، وعن عائلات بدأت تغير عاداتها الغذائية ليس انطلاقا من خيارات شخصية بل لأن قدرتها على الاختيار نفسها تقلصت. ثم جاءت سنوات الحرب والتهجير وخسارة البيوت والأعمال والأراضي لتجعل المشهد أكثر قسوة. لا أعرف كم شخصا في لبنان ينام جائعا اليوم، ربما لا نرى كثيرين يخرجون ليقولوا علنا أنا جوعان، ففي مجتمعاتنا ما زال الاعتراف بالحاجة مرتبطا عند كثيرين بفكرة الكرامة. وأنا أشاهد الوليمة الممتلئة في الحلقة بما لذ وطاب، لم أستطع التعامل معها باعتبارها ديكورا أو تفصيلا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله على الأقل. وما يثير الجدل بالنسبة لي هو أن الجالسين حولها ليسوا مشاهير بعيدين تماما عن الواقع، هم صحفيون وإعلاميون، أي أشخاص يفترض بحكم مهنتهم ألا يكونوا بعيدين عن الأرض وعن أحوال الناس،
بعضهم يأتي من البيئات نفسها التي دفعت أثمانا هائلة خلال السنوات الماضية، وجزء كبير من المشاهدين هم من هذه البيئة. لهذا يصبح السؤال مختلفا. المسألة ليست هل يحق للصحفي أن يأكل اللحم بينما هناك فقير لا يستطيع شراءه؟ بالطبع هذه ليست القضية. المسألة هي أنه كيف لم ينتبه ذاك الصحفي إلى ما تقوله الصورة التي يصنعها؟ فالصحفي تحديدا يفترض أن يعرف أن الصورة ليست محايدة، وأن ما يظهر خلف المتحدث وما يوضع أمامه كلها عناصر تقول شيئا حتى لو لم يقلها أحد بصوت مرتفع. بتسأل مروى صعب بمشاهدتها ماذا نفعل بمعرفتنا بحال الآخرين؟ الصحفي يعرف أن هناك عائلات نزحت أكثر من 3 مرات، يعرف أن هناك من خسر منزله وعمله معا، ويعرف أن هناك مزارعا لم يعد يستطع العودة إلى أرضه، وأن مزارعا آخر خسر محاصيله، ويعرف أن هناك عائلات استنزفت مدخراتها على الإيجارات، يعرف أن هناك من عاد إلى قرية مدمرة وليس معه ما يبني به منزله. وفي حالة الصحفي المعرفة ليست خيارا، إنها مهنته. فنحن نذهب إلى هذه البيوت ونسأل الناس عن خساراتهم، ونصور غرفهم المدمرة وحقولهم المحروقة، ونطلب منهم أن يخبرونا كيف يعيشون، ثم نعود وننتج الصورة العامة التي سيرون أنفسهم من خلالها. وللمفارقة، بعد بث الحلقة كتب رضوان مرتضى مدير المحطة على صفحته يعد جمهوره بعرض المزيد من الولائم دون التطرق إلى النقد المنتشر منذ عرضت الحلقة على مواقع التواصل، الذي انتقد فيه العديد من الناشطين وليمة مرتضى البافخة، ما يجعل غياب الحساسية قابلا للتكرار لصالح المشهد والترند على وليمة، حيث تتحول مأساة الناس إلى طبق إضافي على المائدة.

بتختم مروة صعب مقالة، طبعا أنا اختصرت منه كتير لأنه هو كتير طويل. في النهاية ربما السؤال الذي تركته الحلقة عندي ليس ماذا أكلوا ولا حتى ماذا قالوا، السؤال هو من كان غائبا عن هذه المائدة؟ من لم يستطع أن يأكل مثلها؟ من لم يكن صوته موجودا حولها؟ ومن يعرف بوجود كل هؤلاء الغائبين أكثر من الصحفيين أنفسهم؟ لهذا حين نختار الوليمة إطارا للحوار وفي بلد مثل لبنان اليوم، ربما علينا قبل أن نجلس حول المائدة أن ننظر قليلا إلى من بقي خارجها. بالنهاية هيدا رأي من الآراء، وطبعا مروة كتبته بإسهاب وفصلت في أكثر، واللي بده يطلع على المقال كامل موجود على درج ميديا. إنما هناك الكثير من الآراء، ومثل ما أن الموضوع لليوم الثالث بعده ترند على هالحلقة، يمكن من أجل جلب مزيد من المشاهدات. والموقف اللافت هو موقف رضوان مرتضى اللي بيعتبر نفسه مدير لتلك المحطة المتأيرنة، يلي قال لك وعدك بمزيد من الموائد، إنه مش فرقاني معه كل هالنقد اللي صار، ولا عم يسمع كل الآراء اللي طلعت من ضمن بيئته من ضمن مشاهديهم التي تنتقدهم على هذا البذخ في زمن الجوع. وهذا دليل انه مش فرقاني معه انتو وجوعكم ونزوحكم، كل اللي فرقاني معهم انه نحن ركبنا ترند تمام، يلا بكرة منكررها ومناكل على ظهركم ومنشرب من دمكم.

هلا لا شك بمعظم الحلقات اللي بنعملها تقريبا من 11 سنه لغايه اليوم, بما انه قلنا بهالبرنامج 11 سنه, بنطلع كل مره مزعلين طرف, مزعلين اكثر من حدا, مش ضروري حدا, وكل مره بس تخلص الحلقه ياتي سيل من الرسائل, الكثير منها فيه التعرض الشخصي وفيه التهديد وفيه المسبات. انما الحمل امبارح كان جماعه البرتقاليين غضبانين جدا لانه حكينا على معالي المنقذ البطل الملهم جبران باسيل, مع انه كل عمر بنحكي عنه, ما بعرف ليش امبارح استفزوا كل هالقد, يمكن لانه اصبنا كبد الحقيقة. الله وكيلكم حتى خلال من قلب الحلقة, لأنه ما بقدر اسمع كل الفويستات والرسائل. بعدين اكتشفت من قلب الحلقة لما حكينا الموضوع والمؤتمر الصحفي المكافح للفساد وللحكومة الفاسدة بالأمس, سيل من الشتائم وابل من التعرض بالشخصي. يلا بصير هذا معناته انه الرسالة وصلت, والله طربت يعني, كان كنت عم بطرب كل ما عم بسمع هيك شيء او عم شوف هيك شيء ازداد طربا. هلا هذا أمر معتاد, يعني كل ما نجيب سيرة حدا بالبرنامج دايما بيطلعوا شبيحته وزعران وبيجوا بالدنيا هادد ويطلعوا ويسبوا كأل, وكأنه هيدي الأمور بتأثر. يعني انتو شايفين بعد 11 سنة هذه الطريقة جايبة نتيجة؟ مش شايفين كل مرة عم نزداد نقدا ونقد بالحق مش نقد بالباطل؟ فلذلك قررنا نركز معكم أكثر بهالفترة, نحن بين الحين والآخر لحتى نجيب سيركم بما أنه حاليا براءة السلطة, بس نحن بس منذكر بعادكم النحس الميمون. لذلك حنركز معكم أكثر سواء بفقرة السوشيال ميديا أو خلال الحلقات القادمة حتى هيك نثير غضبكم ونطرب لسماع شتائمكم. تبلو وتخو من بين العالم بنيك, أي حدا بيحكي جواب الواضح دايما مكرر, عوني لا عتب عليه. بعدين كل واحد بيحكي بأخلاقه, يعني كل واحد بيحكي بتربيته, انتو هالقد بتفهموا هالقد مربيين, شو بنعملكن انتو غيركم؟ كل واحد بيستخدم لغة الشتائم والتطاول للرد على اي نقد هو مجرد انسان بلا اخلاق وبلا تربية, ما بيعرف يرد بالحجج والوقائع فلا يمتلك سوى الشتيم. خذوا راحتكن, إنما شوفوا رغم كل هذا الحقد وكل هذا التطول الطرب يعني لا يمنع أن نوجه مباركة. بدنا نبارك لتوقيع الكتاب بالأمس, كان معالي الجبران هو زيته عم بيغرد عم بيقول لك حاطط صور عن حفل توقيع كتاب قطعة سمك تافك. هو كتاب بيحكي عن الجنرال ميشيل عونيا اللي حمل على كتافه وطن وهموم شعب. كل الشكر للكاتب ريمون عاد يلي قدم مجهوده بهالكتاب لتمويل صندوق التيار البرتقالي, هيدا النضال والإيمان بقضية التيار. الحفل كان بحضور فخامة النحس شخصيا, وكانوا جماعة يعني مبسوطين. الكتاب اسمه جميل جدا, قطعة سمك تافك, هيدي بتتذكر وقت لقيت له الشمس بتشرق من أفاك هيديك. لكن يا أخي بجنرال حمل هموم الشعب على كتافه وحتى تعب, تعب جدا من هموم الشعب, بعده حامل هموم الشعب لغاية الآن رغم أنه بلغ من العمر عتية. لا نحن لازم نشكره لمؤلف الكتاب على خياله الواسع, وبنفس الوقت نقدم له يعني باقة ورد لأنه وصلنا على جهنم, شو بدنا أحلى من هيك, عن جد حامل هموم الشعب على كتافه. خيرات والله بتنزل هالهم هذا, انت بترتاح وبنريح يعني بتريح بنفس الوقت, فخلاص مش الحال, زادت الهموم والله مش الحال. فألف مبروك هالإصدار الجديد طبعا يلي ما حدا رح يشتريه غير أي كائن برتقالي, قطعة سمك تافك. شو هالاسم العنيف, شو هالاسم الشاعري, شو هاللغة العربية السديدة. واحد اجا بده يحمل هموم الوطن ام زيب الوطن هموم. المحامي البرتقالي وضمن سلسلة الحملة على الحكومة وعلى وزارة الطاقة تحديدا وديع عقل, يعني عنده كل يوم اسهال من التغريدات, بالامس كان عم يقول لك لا كهرباء ولا مي حرفيا بعد ناقص يقطعوا الاكسجين بحجة اعطال الشبكة. عايشين بدولة ميليشيات كانوا يقوصوا علينا بالحرب صاروا يخنقونا بالجرافات.
الله على التعبير. فعلا دولة ميليشيات كانوا يقوصوا علينا بالحرب، نحن ما كنا نقوص عليهم أبدا، صاروا هلا عم يخنقونا بالجرافات. وتابع السيد وديع بالعقل كيف يعطش بلد عائم بالمياه، تجاوزت متساقطات 2026 المعدل السنوي ب 51%، لكن اللبناني لا يزال رهينة الصهاريج والفاتورتين. السر ليس في الطبيعة بل بإنجازات وزارة الطاقة وفسادها. بس من باب التذكير مسيو عقل، بوقتها بتذكر بحكومة من حكومات عهدهم البائد النحس كان تولى مهمة نائب أو مستشار وزير مكافحة الفساد، وقت عملوا وزارة لمكافحة الفساد زادت الفساد، يعني زادت الفساد فسادا وما كافحت شيء إلا فقط اللي عم يكافحوا الفساد، فهو كان المستشار بوقتها. ياريت يذكرنا عن إنجازاته بالوزارة يعني قبل ما أحكي على وزارات الآخرين. وفعلا يا أخي هذا الفساد بوزارة الطاقة لا يطاق الموجود حاليا، بينما أيامه ما كان موجود نهائيا، كافحوا كل أنواع الفساد وما تركوا أي فاسد موجود بالوزارة، وسكروا كل أنواع الهدد وجيبوا لك الكهرباء 24/24. مش بس هيك، عملوا لك محطات جديدة وكمان خلوا المي تنزل لعندك بالحنفية. رجعونا يا أخي، رجعونا البرتقالين على الوزارة، عن جد أيامه كانت أيام خير. هلا هيدي اليوم هيك مرور الكرام، بس صدق رح ركز معكم اكثر، خليني هيك بركي اطرب اليوم بسماع مزيد من الشتائم. من هي عمرك شفت برتقالي بيفهم؟ اما اخر ما اخترناه من عالم السوشيال ميديا فهو شيء مختلف تماما. في خبر وصور امبارح توزعوا قال لك فاجأ الدكتور والمهندس إبراهيم العلي زوجته الإعلامية والمؤثرة الكويتية نهى نبيل بهدية فاخرة احتفالا بعودتهم لحياتهم الزوجية من بعد فترة قصيرة من الانفصال. الصبية أو المدام منزل الصور ومبسوطة جدا بالهدية يلي هي عبارة عن سيارة فيراري بورو سانجوي باللون الأحمر.

هلا مبروك الصلحة ومبروك العودة. يعني السيارة ما في شيء من قيمتكم، يعني واحدة من أبرز سيارات الشركة الإيطالية قيمتها بتبلغ حوالي 440,000 دولار، يعني مش أكتر من هيك. فهدية بسيطة لمناسبة العودة. كل مرة زعلي هيك، كل مرة روحي زعلي شوي ورجعي بتاخدي هيك سيارة، وصراحة بتستاهل قطعة مقلوبة. طبعا انا نقلت لكم الخبرية مشان بكره بس حتى تزعلوا، ما بتقبلوا باي هديه بوكيه ورد عزيمه عشاء اذا ما جاب لك فيراري ما ترضي وبورو سانجوي ابو 440,000، ماشي يعني عادي يشيل من جيبته 440,000 ويجيب لك هديه. اذا ما جاب لك سياره بورو سانجوي اوعى اوعى تقبلي بقى ترجعي. قولي له مثلي مثل شو اسمها السيده نهى نبيل، ايوه هي كويتيه مصريه. إذا ما جبت لي فيراري أبرجعش على البيت. يا أنا يا الفيراري وبورو سانجوي.

سمعت منيح؟ هيك بيرضوا، هيك بتروح بتقول له لكان انه بوكيه ورد، عزيمه عشاء، ما بعرف ايه، هيدي اشياء تافهه. يا فيراري يا بدل زعلاني حرداني. الله لا يكسر حدا، هن 440,000 دولار بمتناول اليد يعني.

يا فراولة نفسي أشربها عصير، يا ليمونة نفسي أشربها عصير. شو بدي أتذكر كليمونة كلامي بغصة بدل أسفرجني. طيب أنتوا فتحتوا لنا هذا الباب، أنا بتشكركم. أحلى شيء بيعجبني بجماهير هودي الأحزاب والتيارات هودي المجانين بيتنافسوا مين بده ياخد جائزة الأسفل والأكثر انحدارا للأخلاق والبلا أخلاق وبلا تربية، يعني بيتنافسوا بنوعية الشتايم والمسبات، والحلو إنه فاكرين هذا الشيء بيأثر. من الممانعين إلى الإسلامجية إلى البرتقاليين، هيو سؤال بس بسيط، انتو اذا بيزعجكم الموضوع ليه بتسمعوا؟ انتو مش عارفين بقى التوجه تبعيت، مش عارفين الافكار او الشيء اللي انا بحب اقول اللي بنتقدها او المؤمن فيه وغير مؤمن فيه، انا بعبر موافي. اذا ما قادرين تسمعوا النقد

من جميع الأحوال ما حدا بيحب يسمع الحقيقة، ما حدا نهائيا، خاصة المتحزبين. اوعى تجيب سيرة الصنم اللي بيعبدوه. كيف إذا عم تجيب سيرته وانت عم تسخر منه؟ يا ساتر.

مشوارنا الصباحي بحلة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بعيد نهار سعيد ورشيد جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعدية تجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقي لنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. بحبونا واللي بيكرهونا

0: شخصي.
1: بتعرف عزيزي الإنسان وين الحلو بالموضوع؟ أنه ياريت نحن مثلا عم نخترع أخبار مش مزبوطة، أو ياريتنا عم نألف إشاعات. نحن كل عم نعمله عم نذكركم بماضيكم السيء، عم نذكركم بماضيكم الزفت،
0: حلوة الضحكة وحلوة،
1: عم نذكركم بقيمكم، عم نذكركم بأعمالكم فقط لا غير. نحن مجرد ردة فعل على فعل. بس انتم بلا اخلاق، ما بتتقبلوا النقد، شو بنعملكم؟ فمرسوا اللي انتم مؤمنين فيه ونحن نطرب، والله نطرب لسماع ذلك تلك الشتائم. كل اناء ينضح بما فيه. نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله. دمتم بخير واسعد الله صباحا.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: تريبولي اف ام. منذ ان بدانا لم نغب يوما، لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.
1: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
2: روضة ابتدائي متوسط ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
2: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
2: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
2: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
2: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلين الحبك وفائي ورهاني العمر اللي

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمية على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف. ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحداني ولا ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما الرب
1: الهضامي. للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
2: يا عفو الله الحلا، والغمزات ما أجملا، سبحانه الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: لحيا.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
1: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس، ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
3: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملها، سبحان الله مكملها ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانفر.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية مطعم دار المياس تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم بيبلش من الترويقة البلدية ترويقة الضيعة الأصلية والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس بخعون الضنية الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك وعتنسى، فات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني،
3: واللي بيتحداني واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني،
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفرد ليوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمي، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: براست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروست دعنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر. أعلن الحبك وفائي ورهني

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لتقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: الرئيسي بدنا نعذبكم زيح وشوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-957-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقيدة خرب الهضام.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: الو حياة.
1: Right now, new music. Are you ready?
2: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: بتوجع بالتن.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

حبيبي واخدانا السنين، يا ريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.

لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري.